Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yad bil farahi was surur wa da'afa lil muttaqin jazilal umur. Fasubhana man harrama sawma wa awjabal fitrah wa adzara fihi minal qurun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa haqqul mahmud wa jallul mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah law la sharika lah shahadatan yasrahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manaral islam ba'da ad-duhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'si wal nusur. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas itaqullah wa'lamu anna yaumukum hadha yaumun adhim fa'akthiru fihi minas salah ala nabiyil kareem. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'im lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Fa ya ayuhan nas indahi izu fursatakum fi hadha al-yawm as-sa'id bil ikthari al-du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ad-du'a fi hadha al-yawm mustajab wa bi ikthari an-sawba bil istighfar ila Allah min jami'i adh-dhunub wal a'dha wal akhta', fa inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wa aktsiru min al-a'mal as-salihah min as-sadaqah lil fuqara wal masakin wa irsadil wal aramil wa tawassa wa sa'id كل من يحتاج إلى مساعدتكم فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من ذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي وذلك كل مكتوب في أعمالكم. جعلنا وإياكم من عبادك الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفر والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إذا أتى القربى ينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله. والحمد لله رب العالمين.